نشوف اللي تلمت الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف تقسم الأمور الشمالية بكرة كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش تقايزين رغدي عكا واحد

للمسيسة اللي تينا مسيسة تسوصف شبت السمو النمو الجمال ديال كاراكوان قدر أشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راجع كل واحد

شوف اللي كده متى إذا متى سادي إذا متى تزوجت شوف بس سمع النون شو ما فيها كنا بنقول له عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شوف الفيلم اللي تيدا مسلسل اللي تيدا مسلسل الصبح شوف داك السيمون اللي مولش ما ديال كرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سالي لما تدوز السوق شوف داك السيمون المول الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد